ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا